كوني كلا تاتوك إني تاكو كمخ أو تابنا قدينا كوك جافر لو يابخي جافر سو بنا كخ سابخي وكا استادو دي اكسبسيون وكا توك أي بانسيسين وكا تخا مديدا سدي بروتست أو كنا كوك تخا سردتاني سساوكي جمان خار سو أي أبخار أكي ترانسبورت بسادو ناسيونال e internacional بنا كوك كما تيجا استادو دي اكسبسيون أيو كابتا سينيا پاسو يسيب كالاكي وكما تما أمبريادو ناسيونال أيو كار سرينيا تاكي سساو سابخار أكي وكما تما تشاقا مديدا سالو كنا كم كما تسرتانيا تاكي سيوا Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, que puedo comentar su ayer aquí, a capaz para ampliar tu sector, Xanguina, que hay poco de objeto, que van a marcar. Ayuca Taipito, que puedo comentar su ayer, que puedo comentar su ayer aquí, convenios, ayuca en la caja aduana, que se toque en impuestos nacionales, y acá en la campi, utijao, que en la caja poca taña, pausa, y ujanito, que me hagan un casting. Ampliado que se toquen hacer aquí un fichajan, con el pachete estado de excepción o que japtatajan y jalu que han aquí un ampliado nacional, jalu que ruja saratan y se sao sabjara que ukamata hasta capaz pa con la teja mayuna que compromisos con la casa que con la caja porque en campo sao, arzo y abjara que y la tira que naku, kamatu y chajo bien uxan que viene a caja, capaz pa compromisos, ukara que poca paña pua suya si